بالنور إلى عرشك العظيم المجيد، وبما كان تحت عرشك حقا قبل أن تخلق السماوات وصوت الرعود، ذاك إذ كنت مثل ما لم تزل قط إلها عرفت بالتوحيد.